رغم اني نسينا يا رقل الوران كلوة ازنز جامي غني اغدق لو هاتي نريني بجل سجدو.